Are you ready? جديد وبس راديو يلا فريش هيتس الأول والحصري بس من عنا.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

تسمعونا ميكريخانستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز لي أعلم به. أهلا بكم. أطلق حزب المحافظين برنامجه الانتخابي الشامل ل 226 نقطة مركزا على دعم اقتصاد الأسر وتعزيز قدرات الدفاع واستمرار مكافحة الجريمة. واعتبر رئيس الوزراء الفكرة سيرسون أن حكومته أنجزت جزءا كبيرا مما أسماه بمهام التنظيف وترتيب الأوضاع، متوقعا أن تحمل الدورة الانتخابية المقبلة طابعا مختلفا تماما. وتعهد الحزب بتخفيض أعداد المعتمدين على المساعدات الاجتماعية إلى النصف وزيادة دخل العائلات بمقدار 5000 كرون، فيما أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتنسون قدرة الحزب على تمويل هذه الإصلاحات دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. من المحافظين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي تعهد بعدم رفع ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المتوسط في حال فوزه بتشكيل الحكومة خلال الدورة الانتخابية المقبلة. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أن أي شخص يقل راتبه الشهري عن 70,000 كرون لن يشهد أي زيادة ضريبية، مشيرة إلى أن الزيادات المقترحة ستستهدف فقط ذوي الدخول المرتفعة، وذلك لتعويض التخفيضات الضريبية الكبيرة التي حصلوا عليها في عهد الائتلاف اليميني الحاكم حاليا. جنوب البلاد احتشد مئات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من مدرسة مالمو لاتين اليوم أمام مبنى البلدية وسط مدينة مالمو، احتجاجا على قرار ترحيل حارس المدرسة محمد نور عقلة. ويواجه عقلة سوري الجنسية خطر الإبعاد عن السويد إثر رفض مصلحة الهجرة لملفه، مما أثار موجة تضامن كبيرة لمنع ترحيله. كما خطط المتظاهرون للبقاء أمام مبنى البلدية لنحو ساعتين قبل الانطلاق في مسيرة راجلة نحو الساحة الكبرى ستوتوريت، وذلك لتوسيع نطاق احتجاجهم داخل المدينة. ليس بعيدا عن مالمو حيث سطى لصوص مجهولون على شاحنة نقل بضائع في مدينة أوسبي، وسرقوا شحنة أجهزة تلفاز تقدر قيمتها ب 300,000 كرون. واستغل الجناة فترة نوم السائق خلال استراحته الليلية لاقتحام المقطورة وإفراغها من البضائع، قبل أن يكتشف السائق أن أبواب الشاحنة مفتوحة عند استعداده للمغادرة صباح اليوم التالي. فتحت الشرطة تحقيقا رسميا في الحادثة، مؤكدة عدم التوصل إلى أي خيوط أو مشتبه بهم حتى الآن. في خبر ملفت، أكدت إدارة سلسلة متاجر إيكا فرضها لفحوصات كشف المخدرات على جميع المتقدمين للوظائف في خطوة واجهت انتقادات حادة من النقابات العمالية. ورفضت نقابة عمال التجارة هاندلز هذا الإجراء معتبرة إياه انتهاكا للخصوصية. كما انضمت نقابة إنيونن لهذه الانتقادات، وصفة الفحص بأنه تدخل جسدي يمس حرمة الفرد، ومشيرة إلى أن القطاع العام في البلاد يمنع قانونيا إخضاع الموظفين لمثل هذه الاختبارات. عسكريا، وقع رئيس الوزراء يولف كريسترسون ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتفاقية رسمية تشتري السويد بموجبها 4 فرقاطات بحرية عسكرية من شركة فرنسية. وكشف كريسترسون أن المباحثات الثنائية مع نظيره الفرنسي تطرقت إلى دور القدرات النووية الفرنسية في توفير الحماية لأوروبا. من جانبه اعتبر ماكرون أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الدفاعات البحرية للقارة، مشيرا إلى أن التعاون يخلق قوة ردع متقدمة، وهو مسار أيدت السويد رغبتها الرسمية في أن تكون جزءا منه. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: We're back. That means
4: the best music.
5: Most music.
6: Great music.
7: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: موجز للأنباء، أهلا بكم. أطلق حزب المحافظين برنامجه الانتخابي الشامل ل 226 نقطة، مركزا على دعم اقتصاد الأسر وتعزيز قدرات الدفاع واستمرار مكافحة الجريمة. واعتبر رئيس الوزراء الفكرة سيرسون أن حكومته أنجزت جزءا كبيرا مما أسماه بمهام التنظيف وترتيب الأوضاع، متوقعا أن تحمل الدورة الانتخابية المقبلة طابعا مختلفا تماما. وتعهد الحزب بتخفيض أعداد المعتمدين على المساعدات الاجتماعية إلى النصف وزيادة دخل العائلات بمقدار 5000 كورون، فيما أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتنسون قدرة الحزب على تمويل هذه الإصلاحات دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. من المحافظين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي تعهد بعدم رفع ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المتوسط في حال فوزه بتشكيل الحكومة خلال الدورة الانتخابية المقبلة. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أن أي شخص يقل راتبه الشهري عن 70,000 كورون لن يشهد أي زيادة ضريبية، مشيرة إلى أن الزيادات المقترحة ستستهدف فقط ذوي الدخول المرتفعة، وذلك لتعويض التخفيضات الضريبية الكبيرة التي حصلوا عليها في عهد الائتلاف اليميني الحاكم حاليا. جنوب البلاد، احتشد مئات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من مدرسة مالمو لاتين اليوم أمام مبنى البلدية وسط مدينة مالمو، احتجاجا على قرار ترحيل حارس المدرسة محمد نور عقلة، ويواجه عقلة سوري الجنسية خطر الإبعاد عن السويد إثر رفض مصلحة الهجرة لملفه، مما أثار موجة تضامن كبيرة لمنع ترحيله. كما خطط المتظاهرون للبقاء أمام مبنى البلدية لنحو ساعتين قبل الانطلاق في مسيرة راجلة نحو الساحة الكبرى ستوتوريت، وذلك لتوسيع نطاق احتجاجهم داخل المدينة. ليس بعيدا عن مالمو، حيث سطى لصوص مجهولون على شاحنة نقل بضائع في مدينة أوسبي وسرقوا شحنة أجهزة تلفاز تقدر قيمتها ب 300,000 كورون. واستغل الجناة فترة نوم السائق خلال استراحته الليلية لاقتحام المقطورة وإفراغها من البضائع قبل أن يكتشف السائق أن أبواب الشاحنة مفتوحة عند استعداده للمغادرة صباح اليوم التالي. فتحت الشرطة تحقيقا رسميا في الحادثة، مؤكدة عدم التوصل إلى أي خيوط أو مشتبه بهم حتى الآن. في خبر ملفت، أكدت إدارة سلسلة متاجر إيكا فرضها لفحوصات كشف المخدرات على جميع المتقدمين للوظائف في خطوة واجهت انتقادات حادة من النقابات العمالية. ورفضت نقابة عمال التجارة هاندلز هذا الإجراء معتبرة إياه انتهاكا للخصوصية. كما انضمت نقابة أنيون لهذه الانتقادات، واصفة الفحص بأنه تدخل جسدي يمس حرمة الفرد، ومشيرة إلى أن القطاع العام في البلاد يمنع قانونيا إخضاع الموظفين لمثل هذه الاختبارات. عسكريا، وقع رئيس الوزراء إولف كريسترسون والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتفاقية رسمية تشتري السويد بموجبها 4 فرقاطات بحرية عسكرية من شركة فرنسية. وكشف كريسترسون أن المباحثات الثنائية مع نظيره الفرنسي تطرقت إلى دور القدرات النووية الفرنسية في توفير الحماية لأوروبا. من جانبه، اعتبر ماكرون أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الدفاعات البحرية للقارة، مشيرا إلى أن التعاون يخلق قوة ردع متقدمة، وهو مسار أيدت السويد رغبتها الرسمية في أن تكون جزءا منه. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيج ورينوفيرينج. تستلم مشروع كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية، وبكل احتراف مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيج ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 07-04-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsonbeek.se. مع مطار سونبيك ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: راديو يلا. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: موجز لي أعلم بها. أهلا بكم. أطلق حزب المحافظين برنامجه الانتخابي الشامل ل226 نقطة مركزا على دعم اقتصاد الأسر وتعزيز قدرات الدفاع واستمرار مكافحة الجريمة. واعتبر رئيس الوزراء الفكر سيرسون أن حكومته أنجزت جزءا كبيرا مما أسماه بمهام التنظيف وترتيب الأوضاع، متوقعا أن تحمل الدورة الانتخابية المقبلة طابعا مختلفا تماما. وتعهد الحزب بتخفيض أعداد المعتمدين على المساعدات الاجتماعية إلى النصف وزيادة دخل العائلات بمقدار 5000 كرون، فيما أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتنسون قدرة الحزب على تمويل هذه الإصلاحات دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. من المحافظين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي تعهد بعدم رفع ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المتوسط في حال فوزه بتشكيل الحكومة خلال الدورة الانتخابية المقبلة. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أن أي شخص يقل راتبه الشهري عن 70,000 كرون لن يشهد أي زيادة ضريبية، مشيرة إلى أن الزيادات المقترحة ستستهدف فقط ذوي الدخول المرتفعة، وذلك لتعويض التخفيضات الضريبية الكبيرة التي حصلوا عليها في عهد الائتلاف اليميني الحاكم حاليا. جنوب البلاد احتشد مئات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من مدرسة مالمو لاتين اليوم أمام مبنى البلدية وسط مدينة مالمو، احتجاجا على قرار ترحيل حارس المدرسة محمد نور عقلة، ويواجه عقلة سوري الجنسية خطر الإبعاد عن السويد إثر رفض مصلحة الهجرة لملفه، مما أثار موجة تضامن كبيرة لمنع ترحيله. كما خطط المتظاهرون للبقاء أمام مبنى البلدية لنحو ساعتين قبل الانطلاق في مسيرة راجلة نحو الساحة الكبرى ستوتوريت، وذلك لتوسيع نطاق احتجاجهم داخل المدينة. ليس بعيدا عن مالمو حيث سطى لصوص مجهولون على شاحنة نقل بضائع في مدينة أوسبي وسرقوا شحنة أجهزة تلفاز تقدر قيمتها ب300,000 كرون، واستغل الجناة فترة نوم السائق خلال استراحته الليلية لاقتحام المقطورة وإفراغها من البضائع قبل أن يكتشف السائق أن أبواب الشاحنة مفتوحة عند استعداده للمغادرة صباح اليوم التالي. فتحت الشرطة تحقيقا رسميا في الحادثة مؤكدة عدم التوصل إلى أي خيوط أو مشتبه بهم حتى الآن. في خبر ملفت، أكدت إدارة سلسلة متاجر إيكا فرضها لفحوصات كشف المخدرات على جميع المتقدمين للوظائف في خطوة واجهت انتقادات حادة من النقابات العمالية. ورفضت نقابة عمال التجارة هاندلز هذا الإجراء معتبرة إياه انتهاكا للخصوصية. كما انضمت نقابة إنيونن لهذه الانتقادات واصفة الفحص بأنه تدخل جسدي يمس حرمة الفرد، ومشيرة إلى أن القطاع العام في البلاد يمنع قانونيا إخضاع الموظفين لمثل هذه الاختبارات. عسكريا، وقع رئيس الوزراء أولف كريسترسون والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتفاقية رسمية تشتري السويد بموجبها 4 فرقاطات بحرية عسكرية من شركة فرنسية. وكشف كريسترسون أن المباحثات الثنائية مع نظيره الفرنسي تطرقت إلى دور القدرات النووية الفرنسية في توفير الحماية لأوروبا. من جانبه اعتبر ماكرون أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الدفاعات البحرية للقارة، مشيرا إلى أن التعاون يخلق قوة ردع متقدمة، وهو مسار أيدت السويد رغبتها الرسمية في أن تكون جزءا منه. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
0: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان التاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. ستريست عادي بيبدا من الشوكولا ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: Alright, here we go. Go.
2: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
4: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو يلا. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكتر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراج من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج خدماتها متوفرة بكل سكوني. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 0707-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.